0: خيرات اكيد نيت في استيالن يوان نوخ بوتسكاب استيال سي في يوان اكيد لندر سي باي خروت فوم وكن تخان خوت مت اونس دانكي
1: Negerechte Noot,